0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. اختتمت في مدينة العلمين المصرية أعمال القمة الثلاثية التي جمعت رئيس المصري السيسي ورئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي خريستودوليدس. بإصدار إعلام مشترك أكد التزام الدول الثلاث بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون من أجل الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. وشدد القادة على أهمية مواصلة التنسيق السياسي والدبلوماسي واحترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدين أن تسوية الخلافات يجب أن تتم بالوسائل السلمية وما يحفظ سيادة الدول ووحدة أراضيها. وفي القضايا الإقليمية، جلت الدول الثلاث دعمها لحل الدولتين في القضيات الفلسطينية ودعت تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أكدت دعمها لاستقرار لبنان وتطبيق القرار الدولي 1701 إلى جانب مساندة وحدة ليبيا وسيادتها ودعم المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة. يشارك رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس في القمة الدولية للفضاء المنعقدة في باريس، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال المؤتمر، كما سيحضر مأدبة العشاء الرسمية التي يقيمها الرئيس الفرنسي في قصر إليزي تكريما للقادة المشاركين. وتبحث القمة التي تستمر يومين قضايا حوكمة الفضاء والتحديات الجديدة المرتبطة به بمشاركة نحو 2000 شخصية من 120 دولة يمثلون الأوساط السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجيا وسط التنافس الاستراتيجي الدولي في هذا المجال. وفي ملف العلاقات اليونانية التركية، شدد وزير الخارجية اليوناني يورو بيتريتس على ضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب مع التمسك الكامل بالحقوق السيادية اليونان، وحذر من خطابات التحريض والتصعيد في البلدين، مؤكدا في الوقت ذاته أن أثينا تمتلك خططا وجاهزية عملية للتعامل مع مختلف السيناريوهات. أوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية تفاصيل تعلق منظومة درع أخيل، مؤكدا الاتفاق ينص على تطوير شفرة مصدرية يونانية مستقلة تعتمد على الخبرة والدعم الإسرائيليين وتبقى تحت السيطرة الحصرية للقوات اليونانية، مع نفي أي ارتباط لها بالأنظمة التشغيلية الإسرائيلية الخاصة. من جهته، طلب حزب الباسوك المعارض رئيس الوزراء بتقديم توضيحات بشأن الاتفاق، معتبرا أن القضية ترتبط بالأمن القومي. اقتصاديا، أعلنت وزارة البيئة والطاقة اليونانية برنامجا واسعا للاستثمارات في مجالات تخزين الطاقة وترشيد الاستهلاك وتحديث شبكات الكهرباء بهدف خفض أسعار التيار الكهربائي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2029، كما تقرر خفض رسوم خدمة المنفعة العامة إلى النصف اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل. وننتقل إلى حالة الطقس. طقس مستقر وصافٍ في معظم المناطق مع احتمال هطول أمطار محلية في المرتفعات الغربية والشمالية، وتشتد الرياح في بحر إيجر تصل محليا إلى 7 درجات على مقياس بوفورد، وتتراوح درجة الحرارة بين 22 و33 درجة مئوية في أثينا وبين 19 و30 درجة مئوية في سالونيكا.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
0: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.